شوف اللي خليتي لما تساليتي لما تدوزو السوق، شوف داك السمو المول الجماع ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Let's go! Pirate Radio, alternative rock and pop.